السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

السلام عليكم and once again يا زليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامونا سلامونا سلامونا سنبلا دير زياد سلامونا مي بخبل زان باندي قبول او يا قبول او منظور كيجي زماگرانو او خوگو درنو قدر من درجن کو خاگ آواز دا اف ام 94 ریڈیو دلبر سوابی. This is me, your host, your dost. You are super duper han. You are great han. Mata, so lucky gi han. Itti suta pata dakna. Mata, mata, so lucky gi. Mata ve lucky gi. Istasu kadardan, istasu mehruban.

هم أوريد اليوا كيرا مزيد دار شوا دا سونغ لقوي جانانا مين أخذ تعبير ممند يوزل بيا مسج كيجي

سوریکا شپاڑسم سپارام آیت نمبر 86 سوریکاف شپاڑسم سپارام آیت نمبر 86 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد